على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظر بصبر الحصان المعدي لمن